0: ਜਿਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਹੈ
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Iraqi.
3: برنامج فريكندا متاح للعائلات في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا للبرنامجين المخصصين للأطفال في سن 3 و 4 سنوات 3 and 4 year old kinder ولا توجد شروط محددة للتأهل ومع فريكندا لا تدفع العائلات أي رسوم من مالها الخاص في رياض الأطفال المستقلة أو أنها تحصل على تخفيض في الفاتورة في حال رياض الأطفال التي تشكل جزءاً من برنامج الرعاية النهارية الطويلة. مع فريكندا يمكن للعائلات الاستفادة من 5 إلى 15 ساعة من برنامج رياض الأطفال لعمر 3 سنوات و15 ساعة من برنامج رياض الأطفال لعمر 4 سنوات. يمكن لبعض العائلات الحصول على ساعات إضافية في برنامج رياض الأطفال لعمر 4 سنوات بما في ذلك الأطفال من خلفيات اللاجئين وطالبي اللجوء وهذا يعني المزيد من التعلم واللعب لأطفالكم بغض النظر عن خلفيتكم لمعرفة المزيد تواصلوا مع روضة الأطفال المحلية أو البلدية أو موظف الدعم أو قوموا بزيارة الموقع vic.gov.au/freekinder حيث يمكنكم أيضاً العثور على معلومات بلغتكم صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
5: صباح الخير إن كان صباحا مساء
6: تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية على موجة الاف ام بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3

Good morning and good afternoon, أستراليا. صباح ومساء الخير. صباح الخير نقول لخارج أستراليا اللي داي يسمعونا من فرنسا, من العراق, من الجزائر. Good morning, bonjour. مساء الخير لأهل أستراليا.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. نبدأ معكم هذا الصباح بطاقة مليئة بالأمل والتفاؤل لنرافقكم ببداية يوم جديد وأسبوع جديد نحمل فيه أجمل الأخبار وأمتع الفقرات وأرق الألحان. كونوا معنا هذا الصباح مع نشرتنا الأخبارية كالمعتاد ومع فقرة صحتك بالدنيا ومع الدكتورة ميديا الياس وأيضا مع أجمل الأغاني للقيصر. سوف أخصص اليوم برنامج اليوم الحديث عن القيصر من السيرة الذاتية ومن أغانيه. كونوا معنا ومع البرنامج العراقي. يسعد لي صباحكم. شكرا أم علي على هذا المسج. شكرا عزيزتي سناء وشكرا عزيزتي أم فادي. شكرا. يسعد لي صباحكم وصباح جميع مستمعين الكرام أينما كانوا يستمعون إلينا داخل أستراليا أو خارج أستراليا. بونجور لأهل فرنسا وبونجور لكهينة ومريم من الجزائر وصباح الخير للعزيزة أم مروة من بغداد ومحافظة الحلة وإلى الزيونة صباح الخير لحنانة. صباح الخير سميرة. يسعد لي صباحك. شكرا جزيلا على هذا المسج الحلو. هاي اليوم كله كاظم. الفنان كاظم الساهر قيصر الأغنية العربية. صوت جمع بين الإحساس الراقي والكلمة الجميلة واللحن الأصيل. قدم عبر مسيرته الفنية أعمالا خالدة لامست قلوب الملايين وأصبح رمزا للرومانسية والفن العربي الرفيع. كاظم الساهر القيصر مع إحساس غريب. مستمعي العزيز مستمعتي العزيزة، العقل الكبير يهتم بمناقشة المبادئ ويتجنب الغوض في مجالات لا تبني الحديث المشترك. كون لك شخصية قوية لا تتزعزع أمام الظروف. وضع الله أولا في كل خطواتك لكي يستخدمك لتمجد اسمه ولتشعل بنورك مصابيح مطفية. يسعد لي صباحكم ومساكم. شكرا على المسجات.

فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيفلين الصناطي. بغداد عبر رئيس الوزراء علي فالح الزيدي عن ترحيب العراق باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما يرتقب أن يلتقي الزيدي منتصف تموز المقبل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أمس أن الزيدي استقبل المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي ترامب توم باراك لبحث تعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن.

عمل مشترك بناء على الرؤية الوطنية العراقية، فيما بيّن أن التجربة العراقية في عادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية كانت تجربة ناجحة لكل المناطق العربية. وأضاف الدردري أن العراق يحتاج إلى تغيير هيكلي في اقتصاده وربما عقد اجتماعي جديد، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن رؤية اقتصادية قوية ومؤسسات تعمل بنموذج اقتصادي حقيقي ومكافحة الفساد بشكل فعال، إذ لا يمكن النهوض بالاقتصاد عن ذلك. ما زلنا في العاصمة العراقية بغداد، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب أمس القبض على 3 إرهابيين وتاجر مخدرات في 4 محافظات. ذكر الجهاز في بيان ضمن جهود أبطال جهاز مكافحة الإرهاب المتواصلة في ملاحقة بقايا العناصر الإرهابية وشبكات الاتجار بالمخدرات، نفذ جهازنا سلسلة عمليات أمنية متفرقة استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة أسفرت على إلقاء القبض على 3 إرهابيين وأحد تجار المخدرات. وأضاف البيان أن قواتنا نفذت عمليتين منفصلتين بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في السليمانية، أسفرتا عن إلقاء القبض على عنصرين من بقايا داعش الإرهابي في محافظتي السليمانية وصلاح الدين، موضحا أن أبطالنا تمكنوا من إلقاء القبض على أحد فلول عصابات داعش في محافظة الأنبار. وتابع البيان إنه من جانب آخر ضمن عمليات مكافحة آمت المخدرات أفت المخدرات وبالتنسيق مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وقيادة شرطة محافظة المثنى تمكنا من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في المحافظة. أما أهم ما جاء في الصحف العربية والعالمية، واشنطن تتراجع إسرائيل ولم تطلب مراجعة نص التفاهم الأمريكي الإيراني. الاستخبارات الأمريكية تقدر إيران باتت تمتلك سلاحا أقوى من قنبلة نووية. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول الاتفاق الغامض بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب. الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في لبنان لفترة طويلة والهجمات ستتواصل. رئيس أركان الظل نتنياهو وحيدا أمام أزمة الانسحاب من لبنان. إيران تتوعد برد شديد على هجمات إسرائيل في لبنان. قطر تعلن لأول مرة مشاركتها بالوساطة بين أمريكا وإيران. قتلى وإصابات وحرائق بغارات روسية على أوكرانيا، وكيف تتحرك لتصعيد الضغط على موسكو لإنهاء الحرب. الحركة في مضيق هرمز لا تزال محدودة رغم إعلان التفاهم بين واشنطن وطهران ورفع الحصار الأمريكي المفروض على موانئ إيران. شيخ الأزهر يؤكد أن المسجد الأقصى قضية مركزية للأمة الإسلامية. اليمن يطالب مجلس الأمن بإدراج إيدروس الزبيدي على قائمة العقوبات، تسريبات لنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. مجلس الشيوخ يحبط المحاولة التاسعة لكبح مصالحيات ترامب الحربية. قادة السبع ندعم اتفاقا أمريكيا إيرانيا يمنع امتلاك السلاح. ترامب يطالب روسيا بإنهاء الحرب ومجموعة السبع وتشهر سلاح العقوبات. نائب الرئيس الأمريكي لن ندفع لإيران شيئا من أموالنا تحت أي ظرف من الظروف. أما أخبار أستراليا، حقق منتخبنا الأسترالي انتصارا ثمينا على نظيره التركي فجر الأحد بهدفين دون رد في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 في مباراة شهدت العديد من الأرقام والإحصاءات اللافتة التي عكست سيناريو غير مألوف في تاريخ البطولة. ويعد هذا الفوز الثنائي فقط للمنتخب الأسترالي بمباراته الافتتاحية في كأس العالم بعد إنجازه الأول في نسخة
2006، كما إنها المرة الخامسة فحسب التي يسجل فيها هدفين أو أكثر خلال مباراة واحدة في تاريخ

يستحق مشاركته بالمونديال. تم اعتقال الأب وابنه في أستراليا. الأب عمر 49 عاما والابن عمر 25 عاما. الشرطة الفيدرالية الأسترالية ضبطت شحنة مخدرات قادمة من المكسيك. قيمة الشحنة 185 مليون دولار. الأب وابنه متورطان بعملية إدارة وتهريب الشحنة إلى أستراليا وهم أصلا من المكسيك. القبض على شخصين استخدموا أموال NDIS التي حصلوا عليها من عمليات الاحتيال في المقامرة وسفرات فارهة. السرقة من خدمات هذا النظام هل يعتبر ذكاء وشطارة منهم؟ في النهاية هذه سرقة وهذه أموال غير شرعية. بولين هانسن تنتقد جنرالات الجيش الأسترالي بعد قيام الجيش بإجراء تدريبات عسكرية على صناعة الرماح والفؤوس لسكان أستراليا الأصليين. أما الخبر الأخير، البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي يجمد أسعار الفائدة عن نفس المستويات السابقة 4.35% بدون أي تغيير قبل قليل.

هنا نأتي إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح. أذاعت على مسامعكم من إذاعة تطريت البزات صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله.

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريت البزات صوت الجالية العراقية. فقرتنا ننتقل وياكم إلى فقرة صحتك بالدنيا. اليوم موضوعنا هو بصراحة شيق وحساس، لكن يجب نتكلم عنه لأن للاستفادة وللتوعية والإرشاد. الطلبات كانت هذه من مستمعاتنا، ولا حياء طبعا بالعالم. إذن أترككم مع الدكتورة ميديا إلياس.

نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. ننتقل واياكم الى فقره صحتك بالدنيا مع الدكتوره ميديا الياس.

0: الدكتورة الياس، دكتورة ميديا الياس، هي واحدة من الكفاءات المتميزة في مجال أخصائية نسائية، حيث تتمتع بخبرة علمية وعملية واسعة في المجال. حصلت على شهاداتها في هذا التخصص، وواصلت مسيرتها المهنية لتقديم إسهامات بارزة في مجالها من خلال العمل.
1: لازم إلي ترجع، لا تقول لي لا بعدينك يمتى تجيني.
0: تتميز الدكتورة ميديا الياس بأسلوبها الإنساني في التعامل مع المرضى وحرصها الدائم على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية، إضافة إلى متابعتها المستمرة لأحداث التطورات العلمية والطبية. نقول صباح الخير دكتورة ميديا.
2: صباح الخير سيد إفلين، صباح الخير للمستمعين الكرام.
0: يا أهلا وسهلا بك بالبرنامج العراقي دكتورة. دكتورة ميديا، اليوم نتحدث عن نزيف حيض غزارة الدورة الشهرية. هو نزيف حيضي يكون أكثر من المعتاد أو يستمر لفترة أطول من الطبيعي. سؤالنا الأول لك دكتورة، ما أسباب غزارة الدورة الشهرية للنساء؟
2: أسباب الغزارة بالدورة الشهرية متعددة. الأسباب الأكثر شيوعاً تكون تغييرات هرمونية اللي تجعل بطانة الرحم تنمو أكثر سماكة من المعتاد.
0: نعم.
2: فهذا اللي يؤدي إلى غزارة بالدورة الشهرية. والأسباب الثانية تكون مثل التهابات ببطانة الرحم.
0: نعم.
2: أو أورام، من تكون أورام حميدة أو أورام ليفية أو عضلية، ونسميها بالإنجليزي الإندومتريوزيس.
0: نعم. نعم.
2: فهاي الأسباب كلها تسبب فقدان غزير بالدم بكل دورة شهرية.
0: هل يحتاجون فحوصات أو تحاليل معنية دكتورة؟
2: نعم، الفحوصات اللي نحتاجها بعد مراجعة الطبيب والمعالجة السريرية هي فحوصات دم نقيس بها نسبة الحديد والهيموغلوبين بالدم، لأن هذا يدل علينا على كثافة أو غزارة الدم اللي نفقدها.
0: نعم.
2: وفي فحوصات ثانية مثل الفحص السريري أو فحص السونار الألتراساوند.
0: نعم.
2: واللي يخلينا نشوف داخل الرحم والمبايض ونشخص إذا في أي أورام حميدة أو أورام ليفية.
0: دكتورة، هل يسبب فقر الدم لنا؟
2: إذا استمرت غزارة الدورة الشهرية لأشهر متتالية، نعم تسبب فقدان الدم الشديد واللي يسبب لنا فقر الدم، لأن الجسم ما يتحمل يكون الدم اللي نفقده كل شهر.
0: نعم.
2: فبالتالي تنزل مخزون الدم ويسبب فقر الدم.
0: زين دكتورة، ما أفضل علاج لهذه الحالات؟
2: العلاجات عندنا متنوعة، يا أما تكون علاجات غير هرمونية.
0: نعم.
2: مثل فيه نسميه الحامض الترانيكزاميك أسيد.
0: نعم.
2: أو العلاجات الهرمونية مثل حبوب هرمونية أو حبوب منع الحمل.
0: نعم.
2: أو جهاز منع الحمل المارينا آي دي.
0: نعم.
2: هذه علاجات الأدوية. العلاجات بالعمليات الجراحية هي للمرضى اللي عندهم مثل أورام حميدة بالرحم، واللي نعالجها من خلال ناظور الرحم، واللي يكون عملية تحت التخدير، أو حالات قليلة إذا كل العلاجات ما فادت والناظور ما فاد، فالآخر شيء هو استئصال الرحم واللي هي عملية كبرى. طبعا هاي العملية آخر شيء بالعلاج إذا كل شيء ثاني ما فاد والحالة أثرت على حياة المرضى.
0: دكتورة، هل تؤثر هذه المشكلة على الحمل؟ تسبب مشكلة للحمل؟
2: ما تمنع الحمل، بس مسبباتها ممكن. فمثلا إذا كان السبب هو أورام ليفية متعددة داخل الرحم.
0: نعم.
2: هذه الحالة تسبب أنه تكون مثل مانع للحمل، فلازم تتعالج قبل الحمل. أو هي حالة شائعة كثير غزارة الدورة. نعم. الشهرية يعني بالحياة النسوان والبنات كل 4 نسوان في واحدة منهم راح تمر بهذه الحالة.
0: صحيح. صحيح. سؤالنا الأخير لك دكتورة، أعرف أنت مشغولة، متى يجب أن نراجع الطبيب؟ يعني شو وقت نحس بنفسنا نراجع الطبيب؟
2: الأعراض الغزارة الدورة الشهرية مو كل مرة تكون واضحة لنا، فلما نسأل المريض كم دم يفقد، إذا شفنا أنه البنت أو الإمرأة شافت أنه تتغير منتجات الدورة الشهرية كل ساعة أو كل ساعتين، أو عندها تكتلات بالدم، تكتلات كبيرة يعني أكثر من سنتيمين أو ثلاثة، أو الدورة الشهرية استمرت 8-9 أيام وهذا الشيء أثر على حياتها اليومية، أو سبب لها آلام بأسفل البطن أو شحوب، شعور بالتعب الزائد أو الدوار، في هذه الحالة لازم نراجع الطبيب، خاصة إذا استمرت أكثر من دورة شهرية واحدة، إذا كانت كل شهر فتكون مزمنة لازم تتعالج.
0: هل عندك نصائح تقدميها لسيداتنا المستمعات دكتورة؟
2: نصيحتي بتكون أقول لكل بنت أو امرأة، إذا في مشكلة بغزارة الدورة الشهرية تمنعنا من نتابع حياتنا اليومية بصورة روتينية صحيحة، هذا الشيء مش طبيعي. غزارة الدورة الشهرية اللي تسبب لنا فقر دم مش طبيعية، لازم نراجع، والعلاجات بسيطة وكثير علاجات موجودة، بس لازم نعالج الطبيب حتى نكشفها.
0: نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدكتورة ميديا الياس على تواجدها معنا على الهواء ومشاركتها القيمة التي أثرت الحوار وقدمت معلومات مهمة ومفيدة لمستمعينا الكرام. نشكركم على وقتكم الثمين وجهودكم دكتورة ميديا.
2: شكرا، تسلمين، واتمنى الصحة والسلامة لمستمعينا الكرام.
0: آمين آمين، ولك دائما، نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم المهنية، وشكرا جزيلا. نلتقي معك في الأسبوع القادم وفقرة صحتك بالدنيا مع الدكتورة ميديا الياس. شكرا دكتورة.
2: ألف شكر سيدي، مع السلامة.

كنتم مع فقرة صحتك بالدنيا. والدكتورة أميديا إلياس، وتحدثنا اليوم عن موضوع هو بصراحة شيق وحساس، لكن تحدثنا عنه للتوعية والإرشاد وصحتك عزيزتي المستمعة.

الفنان كاظم الساهر قيصر الأغنية العربية، صوت جمع بين الإحساس الراقي والكلمة الجميلة واللحن الأصيل. قدم عبر مسيرته الفنية أعمالا خالدة لامست قلوب الملايين، وأصبح رمزا للرومانسية والفن العربي الرفيع.

بهم. الفنان كاظم الساهر من مواليد 12 أيلول سبتمبر عام 1957، مغني وملحن عراقي يحمل الجنسيتين الكندية والقطرية. اشتهر بلقب القيصر ويعد من أنجح وأشهر المغنيين في الوطن العربي. باع أكثر من 100 مليون ألبوم وقدم أكثر من 40 أغنية ناجحة، نال من خلالها العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية. ويعرف الساهر بإدائه لأغانيه باللغة العربية الفصحى وبأسلوبه المميز في التنقل بين المقامات الموسيقية، وهو ما جعله متفردا في الساحة الفنية. وبالإضافة إلى صوته وإدائه، ويعد ملحنا بارعا حيث يقوم بتلحين معظم أغانيه بنفسه، ما يعكس بصمته الخاصة في كل عمل يقدمه.

القارون. بدأ الفنان كاظم الساهر مسيرته الفنية في أوائل الثمانينات، حيث درس الموسيقى قبل أن يلتحق بمعهد الدراسات الموسيقية في بغداد. اشتهر بالعالم العربي أواخر الثمانينات من خلال أعمال مثل لدغة الحية وعبرة الشط، لكن مسيرته تأثرت بسبب حرب الخليج الثانية عام 1990. بعد خروجه من العراق أصبحت أغانيه صوتاً للشعب العراقي في ظل القمع السياسي والعقوبات.

0: يحرم من العشق يعيش محروم كم روح من قلب.
1: تميز الساهر بأسلوب موسيقي متنوع جمع بين الطرب العربي التقليدي والإنماط العالمية، وتعاون مع فنانين عالميين مثل كوينيسي جونز وسارة بارتيمان. كان له تعاون دائم مع الشاعر النزار قباني، مما أسهم في ترسيخ صورته كأيقونة ثقافية. شارك الفنان كاظم الساهر كعضو في لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير The Voice أحلى صوت بين عامي 2012 و2015، إلى جانب الفنانين عاصي الحلاني، شيرين عبد الوهاب، صابر الرباعي، حيث لعب دورا بارزا في دعم وتوجيه المواهب الشابة. وفي عام 2020 تصدر غلاف مجلة فوق مان العربية تأكيدا لمكانته كرمز فني وأيقونة للإقانة والثقافة في العالم العربي.

كاظم الساهر وسيرته الشخصية. ولد الفنان كاظم بن جبار بن إبراهيم بن حسين السامرائي يوم الخميس موافق 12 سبتمبر 57 بمدينة الموصل. نشأ في بيت بسيط جدا وسط عائلة تتألف من 7 إخوة، هم علي، حسن، حسين، عباس، محمد، إبراهيم وسالم، وأختين أميرة وفاطمة. كان والده جنديا في الحرس الملكي، وبعد تقاعده انتقلت العائلة من مدينة الموصل إلى منطقة الحرية في بغداد، وكان عمر كاظم حينها 10 سنوات. ذكر الدكتور حسين جبار إبراهيم الذي هو أخ لكاظم الساهر إنهم من فخذ البون دراج من عشائر سامراء، وإنه في عام 1850 الميلادية غادر جدهم السيد حسين بن علي بن خليل بن إبراهيم إلى سامراء، مدينة سامراء، مع أخيه السيد محمد طلبا للتجارة، فمكثا في ديالة ثم ركبا في قافلة إلى البصرة، وحين وصلوا إلى الكميث بين واسط والعمارة هاجم قطاع طرق السيد محمد وقتلوه محمدا وقتلوه، فدفنه أخوه حسين هناك. وقرر حسين أن يستقر في العمارة حيث وجد كرما من أهلها وفرصا للتجارة فتزوجا هناك. ومن أبناء حسين السيد إبراهيم الذي قرر الهجرة إلى بغداد والاستقرار بها عام 34، وهناك انتسب جبار بن إبراهيم إلى الجيش العراقي، كان طويلا قويا فعينوه في فرسان البلاط الملكي. عاش كاظم الساهر بن جبار محنا كثيرا بسبب فقره، كانت دافعا له وكانت أساس شخصيته العصامية التي يتميز بها. ولأنه تربى في عائلة فقيرة فقد كان يعتمد على نفسه، فكان يعمل في عطلاته ببيع المثلجات والكتب، وعمل في أحد مصانع النسيج إلى أن جمع ثمن أول موسيقى جيتار كان ثمنها 20 دينارا، 12 دينار عفوا.

ومن بعد ما عفوا وبعدها تعلم العزف على آلة العود، لحن أول أغنية له بعنوان أين أنت. وفي سنة 12 تخرج من معهد المعلمين ببغداد ودرس الموسيقى للتلاميذ مدة سنة ونصف السنة. عين معلما لمادة الفن والموسيقى في مدرسة كريبيش ومدرسة بيناتا في إحدى القرى التابعة لقضاء عقرة شمال العراق أواخر سبعينات القرن العشرين. دخل ذلك بعد ذلك معهد الدراسات الموسيقية ببغداد ودرس بالمعهد لمدة ست سنوات بالتزامن مع قيام الحرب العراقية الإيرانية. كان كاظم جنديا بالجيش العراقي وأحد أفراد المسرح العسكري. غادر كاظم من العراق وبدأت مرحلة الغربة عام 1990، حيث عاش في عمان لمدة سنتين ثم بيروت 3 سنوات، ثم انتقل في منتصف التسعينات إلى القاهرة واستقر بها مدة طويلة، ثم أصبح يعيش بين 4 مدن يتنقل بينها وهي الرباط، دبي، باريس، ماريبيا. يحمل كاظم بالإضافة إلى جنسيته العراقية جنسية كل من الدولتين كندا وقطر.

الحديث عن القيصر كثيرا كثيرا. يتمتع صوت كاظم بمساحة صوتية رائعة، طبقتين صوتيتين ونصف طبقة، بالإضافة إلى تمييزها بالقوة والحدية والتفجر، سواء كان يغني على طبقة القرار أو كان يغني على طبقة الجواب أو بتعبير أدق طبقات البأس والتينور. لذا يكاد أن يكون المطرب العراقي والعربي الوحيد الذي نجح بامتياز هائل بالاقتراب إلى حد ما في غنائه من قوالب الغناء الأوبرالي. وبعد هذا النوع، يعد هذا النوع كما هو معروف النوع الأصعب في تاريخ الغناء العالمي، ويعد غريبا على الغناء العربي لأنه نتاج الثقافة الغربية، وهذا الأمر يجعله صعبا على المغني العربي كونه لم يتمرس عليه كثيرا. ولكن موهبة كاظم ورغبته بتجسيد أحاسيسه الفنية بطرق مختلفة ومنوعة جعلته يؤدي جانبا من هذا النوع الغنائي الفريد بشكل مبدع وخلاق، خاصة في أغنيته الحب المستحيل وأقول أحبك. إن سمات الإحساس المرهف والطاقة التعبيرية التي يتمتع بها صوت كاظم الساهر ما كان لها أن تبرز بشكل مميز لولا امتلاكه تقنية إدانية تكاد تكون نادرة، ولا يتمتع بها سوى الأصلاء من المطربين أمثال صباح فخري ومحمد عبد الوهاب. حياته الشخصية له ولدان وسام وعمر، وحفيدتان سناء وآية من مواليد 14 و11. تزوج كاظم مرة واحدة فقط في حياته من ابنة عمه السيدة عروبة الساهر في سن 19 عاما في نهاية التسعينات والسبعينات. استمر الزواج حتى عام 96 ولم يتزوج بعدها. يقول عن هذه التجربة: لم أجد سيدة ممكن أحببتها تمكنت من إيصال العلاقة لحد الزواج.

لضيق الوقت طبعا ما بقانا وقت نكتفي بهذا القدر، ومع الفنان القيصر سفير الأغنية العراقية نكتفي بأغنيته الأخيرة لو لم تكوني أنت في حياتي.

وبهذه الأغنية نأتي لنهاية فقرات برنامجنا لهذا الصباح، راجين أن نال أعجابكم ورضاكم. كانت معكم من وراء الميكروفون وهندسة صوت إيبلين ومرقص الصناطي. أترككم مع القيصر ولو لم تكوني أنت في حياتي.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سجارة تسبب لك ضررا. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM. البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة 3 زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيب. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وإذا كنت تشعر بالألم فأنت حي، وإن كنت تشعر بألم الآخرين فأنت إنسان. غير أساليبك بالحياة وليس مبادئك. فالأشجار تغير أوراقها وليس جذورها. وثلاث دروس عليك أن تحفظها: أولا، من رحل لن يعود، ومن أبكاك سيأتي من يبكيه. لا تقلق لأن يضيع حقك أبداً.

لا تنظر خلفك فتراك الماضي فداك الماضي يؤلمك ولا إلى اليوم، فإنه إن لم تجد رفيقا يليق بدربك أمضي لوحدك.

ودعاء اليوم: اللهم اللهم انزل شفائك لمن مسه الضرر، اللهم اشف وعاني كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت يا رب.

أما إنجيل القديس متى يقول اليوم: قال الرب يسوع: جاء ابن الإنسان ليخلص ما قد هلك. ما رأيكم؟ إن كان لرجل 100 خروف وضل واحد منها، ألا يترك 99 في الجبال ويذهب يبحث عن الخروف الضال؟ وإن وجده، ألا يفرح به؟ الحق أقول لكم إنه يفرح به أكثر من فرحه بالـ99 التي لم تضل. هكذا فإن مشيئة أبيكم الذي في السماوات هي ألا يهلك أحد من هؤلاء الصغار؟

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجات 92.3 FM.

أما عن الموقف اليوم، كتبت فيرا بومنصف تقول: وكأن أحياء وزواريب مزركشة بألوانها في الريف الإيطالي أو في براغ أو في بلدة أوروبية ساحرة. لا أبدا، هذا هو الحي المسيحي الفينيقي في سور. هنا يتدلى التاريخ مع الياسمين المتهاوي فوق النوافذ الملونة، ويعبق خمر المسيح من الحجر العتيق المرصوص فوق حيطان العز تلك. هنا أبواب عتيقة تحاكي القناطر المزركشة بالزجاج الملون لتحكي عن سور العتيقة المدرجة برائحة الفينيقيين وبحاراتهم وتجارتهم العريقة. وهنا تقف أليسار الفينيقية إلى الشاطئ تنتظر مركبا فينيقيا يأخذها إلى الضفة الأخرى لتكون لها مدينة قرطاج. وهنا في أعتق المدن الفينيقية وأشهرها يقف الخوف على حافة الشبابيك الملونة، يرصد المصير المشوب بالقلق الشديد على مدينته الأحد. هل نبقى في أرضنا في سورنا أم سيسبقنا الموت والدمار المبرمج إلى شواطئنا؟ منذ اندلاع حرب الميليشيا الإيرانية وإسرائيل، وسور تتعرض للتهديدات، قصفت بعض أحيائها حيث رصد وجود لعناصر الميليشيا، لكن وصل التهديد الإسرائيلي الأخير إلى طلب إخلاء الحي المسيحي فيها. لماذا؟ لأن استحلت بعض العناصر الحزبية التابعة للميليشيا أن تتجول في تلك الأحياء، فرصدتها إسرائيل ووجهت إنذارا لذاك الحي. سور التاريخ والآثارات المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي تنتهك أحياؤها، ميليشيا لا تقيم وزنا لا للحياة ولا للناس ولا للتراث ولا لبنان بأسره. ميليشيا تقيم وزنا للأموات لخامنئي، ولأجله تدمر كل لبنان.

وإسرائيل. اللافت أن الحي المسيحي تحديدا يأوي عددا كبيرا من المسيحيين من غير المسيحيين، إذ أن الحياة هناك قائمة على منظومة ليست كلاما في الشعر، إنما هي العيش المشترك الفعلي. فكيف لميليشيا تختبئ أهاليها في الحي المسيحي؟ أن تتجول علنا في عز النهار كمن يرشد إسرائيل إلى مواقع جديدة للقصف في المدينة.

0: لحظات ونكون مع نشرة للأخبار.
1: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. في موازاة التهليل الذي يسود أوساط فريق ما تبقى من 8 أذار، حزب الله عقب الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني ومحاولات تصويره على أنه انتصار جديد لمحور الممانعة، تبدو الوقائع الميدانية والسياسية مختلفة تماما. فالاتفاق الذي تسعى هذه القوى إلى تسويقه كإنجاز استراتيجي يأتي بعد سلسلة انتكاسات غير مسبوقة أصابت المشروع الإيراني في المنطقة، في حين يحاول الحزب استعادة خطاب النصر الذي اعتاد اللجوء إليه بعد كل مواجهة. وتشير المعطيات المتوافرة من واشنطن إلى أن الاتفاق لا يمنح إيران أي مكاسب لبنانية مباشرة، بل يضعها أمام التزامات صارمة تتعلق بوقف تمويل وتسليح الجماعات التابعة لها. وفي مقدمها حزب الله. من هنا يبدو أن الاحتفالات المبكرة التي يشهدها محور الممانعة لا تعكس حقيقة ما جرى بقدر ما تعكس محاولة الاحتواء تداعيات خسارات مدوية وتقديمها للرأي العام على أنها إنجاز سياسي. وتجزم المصادر بأن رئيس الجمهورية جوزيف عون خرج أكثر قوة في المرحلة الحالية مستفيدا من دعم أمريكي واضح للمسار التفاوضي الذي يقوده لبنان، كما يحظى

الوفد اللبناني الموجود بواشنطن بغطاء ودعم كاملين لاستكمال المفاوضات، وفي وقت يشكل وقف أطلاق النار الإقليمي فرصة إضافية لتسهيل التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بعيدا من أوهام الانتصارات التي يحاول البعض تسويقها في الداخل. أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن على حزب الله وقف هجماته على إسرائيل ونزع سلاحه، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة توقف إسرائيل والحزب عن التصعيد. وفيما يتعلق بالاتفاق بين واشنطن وطهران، قال المتحدث الفرنسي أن الاتفاق يشمل لبنان وفق ما أعلنته باكستان. أطل علينا نظام الملال وذراعه حزب الله برواية انتصار لا تشبه إلا الخيال السياسي، وكأن آلاف القتلى والجرحى والبلدات المدمرة والمليون مهجر مجرد تفاصيل هامشية لا تستحق الذكر. رواية مستلهمة من اتفاق وقعته إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، حاولت من خلاله مبايعة تفاصيلها اللبناني بتضمين الاتفاق. بحسب المصادر اسم لبنان 3 مرات، والتركيز على وقف الأعمال العدائية وتحقيق السيادة وسلامة الأراضي اللبنانية في محاولة لإقناع اللبنانيين بأن واشنطن انحنت لطهران، وإن إيران خرجت من الحرب أكثر نفوذا وقوة، وأن الحزب أي حزب الله عاد ممسكا بمفاصل القرار اللبناني. غير أن هذه المحاولة اليائسة تضميد هزيمة استراتيجية عبر تضخيم الأوهام اصطدمت بواقع ترجمه مسؤول أمريكي كبير يقول إن انسحابا إسرائيليا من لبنان ليس شرطا لإبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وإن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات تشنها جماعة حزب الله. أكد القيادي في حزب الله محمود قماطي إلى أنه لا مانع من دخول الجيش اللبناني إلى مناطق ينسحب منها الاحتلال، وقال سنتعاون لأقصى درجة مع الجيش اللبناني حتى نثبت سلطة الدولة. وأضاف قماطي أرفض ربط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بقضايا لبنان الداخلية، خاصة مسألة أسلحة الحزب وحق الجماعة في الدفاع عن النفس سيظل قائما ما دام الاحتلال والعدوان مستمرين. وفي تشريح وتفصيل عن صواريخ جراد وكاتيوشا، تعد صواريخ جراد وكاتيوشا من الأسلحة غير الدقيقة بطبيعتها، إذ صممت لاستهداف مساحات جغرافية واسعة لا أهداف محددة، إلا أن تكرار سيناريو سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان داخل بلدات مسيحية حدودية وفي مقدمها رميش والقلعة وعين إبل ودبل أعاد طرح أسئلة تتجاوز البعد التقني إلى البعد السياسي والأمني. ففي الوقت الذي يصر فيه حزب الله على تقديم نفسه كمقاومة توجه سلاحها نحو إسرائيل،
وجد أبناء هذه البلدات أنفسهم مجددا في دائرة الاستهداف المباشر أو غير المباشر بعدما سقطت الصواريخ في محيط منازلهم وحقولهم وبلداتهم قبل أن تبلغ المستوطنات الإسرائيلية التي يفترض إنها كانت الهدف الأساسي لعمليات الإطلاق. وتزداد علامات الاستفهام مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القرى شكلت طوال سنوات الحرب نموذجاً للصمود والبقاء في أرضها رغم التهديدات الأمنية والظروف الاقتصادية القاسية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول حقيقة ما يجري، وإذا كانت هذه الوقائع مجرد أخطاء عسكرية متكررة أم أنها تتجاوز ذلك إلى أهداف أخرى مرتبطة بالواقع الديموغرافي والجغرافي للمنطقة الحدودية. صدر عن رئيس حزب الاتحاد السرياني إبراهيم مراد الموقف التالي: كفى تضليلا، انتهت الأكدوبة. من يروج اليوم لفكرة أن إيران ستخرج منتصرة من أي تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية يعيش خارج الزمن السياسي ويقرأ الأحداث بعيون معصوبة بالبروباغندا. إيران ليست في موقع فرض الشروط بل في موقع البحث عن مخرج بأقل الخسائر الممكنة. أذرعها تهاوت تبعا، مشروعها الإقليمي يتراجع. ونفوذها استنزف من الداخل قبل الخارج. هذه ليست وجهة نظر، هذا توصيف دقيق لواقع الأرض. ومع ذلك يخرج علينا في لبنان من يصرخ ينوح ويخيف الناس بشماعة جاهزة: دونالد ترامب باعنا. باعكم لمن؟ لدولة تفاوض اليوم من موقع الضعف والانكفاء لمشروع ترنح وتلقى ضربات استراتيجية قاتلة في كل ساحاته. عن أي انتصار تتحدثون؟ وبيئات حزب الله تحتفل بالوهم. هل يعتقدون أن العالم لا يرى الواقع؟ كيف ينتصر من خسر 80% من قادته وعناصره ومخزونه التسليحي؟ كيف يفرض شروطه من عزل جغرافيا وعسكريا؟ وسيطرت إسرائيل ميدانيا على 70% من الجنوب اللبناني. والخبر الأخير: أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية ارتفع منذ 2 أذار وحتى 16 أذار إلى 3826 قتيلا و 11851 جريحا. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

ومن هاي فواه بنقول بدنا نروق. صح بدنا نروق. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة 3 ربل زد وعلى موجة 92.3 اف

إعلاناتكم على إذاعة ريتروبل زد. يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال بنا على الاستوديو مباشرة على الرقم 9415-1923. كما يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان بوست أوف بوكس 1160 برانزويك فيكتوريا 30566.

إذا كنت مشتركا بأي برنامج من برامج التي تبث على راديو تريتربل زد فشكرا لكم، وخاصة إذا كنت مشتركا في برنامج صوت لبنان. وإذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتربل زد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة لك متاحة الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

وجاءنا من القنصلية العامة اللبنانية في ملبورن الإعلان التالي: حرصاً على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات عن الأحوال الشخصية على الرقم 04-93-352-717 والرقم التالي للوكالات هو 0493-315-336. يرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط، أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 9529-4588. نشكر لكم تعاونكم ونتطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة هذه.

نذكر مستمعي الكرام أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة ريترو بالزد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائماً يقدمه لكم جورج زعيط.

إذن نذكر أن ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. لذلك صوت لبنان يدعو أبناء الجالية الذين يتقنون العربية والإنجليزية وعندهم الإلمام بالإعلام، يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550 وذلك لتكون الإذاعة بخدمة المجتمع وخدمة البرامج التي تبث عبرها. إذن جميع البرامج هي ما فوق 60 برنامج، أي 60 لغة. نحن هنا بتريتربل زد نتكلم لغتك، إذن حافظ على هذه البرامج وخاصة برنامج صوت لبنان. صوت لبنان ليبقى على الهواء اشتراككم هو ضروري لينتعش ويتقدم إلى الأمام كما كان وسيبقى بإذن الله.

ومن خواطر اليوم لا تجرح من هو أكبر منك سناً ولا تقاطعه، لأنك أنت سوف تكون في مكانه يوماً ما. والمتعة في الحياة أن تعيش على طريقتك وليس على طريقة الآخرين. وإنكار الجميل هو أن يكسر الأعمى عصاه بعد أن يبصر.

الساذج يتكلم بما سيعمل، والمغرور يتكلم بما عمله، والعاقل يعمل ولا يتكلم.

وأغلب الذين يتحدثون عن عيوب الناس هم أناس لا ينتبهون لعيوبهم الكبيرة، ومنها أنهم يتحدثون عن عيوب الناس. الأصدقاء لا يتغيرون، بل نحن نتسرع في أن نطلق على البعض أصدقاء. ونصيحة أخيرة يقول: لا تطلب الحاجة من الشخص مرتين، الأولى لك معزة والثانية تراها لك مذلة.

ومن صوت لبنان دائما تحية خاصة إلى جميع مستمعينا أينما كانوا. وكما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

مستمعي الكرام، إليكم الآن توقيت برنامج صوت لبنان طيلة الأسبوع. برنامج صوت لبنان من إذاعة التريترو بالزد معكم كل أربعاء من الساعة الثانية إلى الثالثة بعد الظهر، يتضمن موسيقى، الموقف اليوم وخواطر أخبار وأغاني طربية. برنامج صوت لبنان من إذاعة التريترو بالزد على موجة 92.3 FM.

أما برنامج صوت لبنان من إذاعة تريتربل زد معكم من السابعة إلى الثامنة مساء مساء الخميس، يتضمن نشيد برنامج صوت لبنان، موسيقى وأغنية، خبر اليوم، الإنجيل اليوم، الأخبار، خواطر الأبراج، أغاني من الزمن الجميل. برنامج صوت لبنان من إذاعة تريتربل زد دائما على موجة 92.3 FM.

أما برنامج صوت لبنان من إذاعة ريترو زد أيضا معكم من الساعة الثالثة إلى الرابعة بعد ظهر الأحد على موجة 92.3 FM. برنامج الأحد يتضمن الموسيقى وأخبار وشعر وأغاني من الزمن الجميل، ودائما هذه البرامج يقدمها لكم جورج زعيط.

ودائما نذكركم أن برنامج صوت لبنان ليبقى على الهواء. اشتراككم ببرنامج صوت لبنان هو ضروري وضروري.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 من مساء غد الخميس. لكم من جورج زايت أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وأترككم بالدقائق الأخيرة مع عاصي الحلاني، وأفتخر أن أكون لبناني.

0: Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: البرنامج القادم البرنامج المصري.
3: Three Triple Z 92.3 FM.
2: على موجة 92.3 FM.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر يونيو العام 2026. كالمعتاد البرنامج المصري يبث لكم على موجة الاف ام بزبزبة وقدرها 92.3 ميجا هرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا وجميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء زي النهاردة من الساعة 4 وحتى الساعة 5، وأمسية الخميس من 9 وحتى 10 مساء. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم من نشاط غبريال. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو مباشرة 94151923. استمتعوا معنا هذه الساعة بأجمل الفقرات الغنائية من الأغنية الشبابية وأغاني الزمن الجميل. حبيت أقول لحضراتكم أننا يعني غيرنا شوية في شكل الأغاني، وبرنامج النهاردة هيكون أغاني ثنائية يعني ما بين مطرب ومطربة. نسمع مع بعض أول أغنية النهاردة، أغنية حارة السقايين غناء المطرب محمد منير ونانسي عجرم.

ننوسة، انت واحلام كده الرجاله بتوع الستينات في العالم العربي كانوا اذكياء من الرجاله قوي، فكانوا بيغني الغنى ده بيغنوه مع بعض يعني. كانت شريفه فاضل

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حرد السقاين. علمنا علمنا علمنا.

0: استمعنا إلى المطرب محمد منير ونانسي عجرم في أغنية حارة السقايين. ومن محمد منير ونانسي عجرم نستمع إلى أغنية حكيم عيون. المعتاد أو المفروض اللي بيغنيها محمد عبد الوهاب ورأية إبراهيم، لكن النهاردة هسمعها لكم بصوت الراحل هاني شاكر ولبلبة، والأغنية دي أدوها في بداية مشوارهم الفني. نسمع مع بعض.
1: فين؟
2: انت بتدور على ايه هناك؟ سنتي هنا
1: بدور على الدواء. انت يلزمك واحد دكتور حالا.
2: انت مش بتقول انك دكتور؟
1: ايوه صحيح. افتحي بقك. فين السنة دي؟ اولا انا مش شايف غير صفين دولي. انت يلزمك واحد جوهري مش واحد حكيم.
2: لا ارجوك سنتي بتوجعني، شوف لي اي علاج حالا.
1: اصلا انا بس مش حكيم اسنان،

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم بيجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك؟

0: بيخوف ما اقدرش احكي.
1: بيخوف مين؟
0: بيخوفك
1: انت. كل حاجه تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

استمعنا إلى المطرب هاني شاكر ولبلبة في أغنية حكيم عيون، ومن هاني شاكر ولبلبة نستمع إلى المطربة هدى سلطان ومحمود عبد العزيز في أغنية تكسي الغرام. نسمع ونستمتع.

أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ، واليوم الأربعاء برنامج المنوعات من كل أسبوع. والآن نستمع إلى عبد الحليم حافظ وشادية وأغنية حاجة غريبة، وهذه الأغنية مهداة إلى الأستاذ فوزي حنة وحرمه مدام هدى حنة. إن شاء الله كده تستمتعوا بالأغنية، وكل المستمعين يستمتعوا بهذه الأغنية.

استمعنا إلى المطرب عبد الحليم حافظ وشادية وأغنية حاجة غريبة. ومن عبد الحليم وشادية نستمع إلى المطرب محمد عبد الوهاب ورجاء عبده وأغنية يلي فت المال وجة. وهذه الأغنية مهداة إلى الأستاذ نجيب وحرمه مدام برسيس. وبنقول لك ألف سلامة ليك يا أخ نجيب. نسمع مع بعض ونستمتع.

0: وريني عندك أكل إيه؟
1: عندي حاجات رح تعجبك، خد كده.
0: إيه كل ده؟
1: صنعت إيديا وحياة عيني.

0: أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ، ومن محمد عبد الوهاب ورجاء عبده نستمع إلى المطرب فريد الأطرش وشادية وأغنية يا سلام على حبي وحبك. نسمع مع بعض.
1: انت بتحب الغنى؟
2: اموت فيه.
1: يا حبيبتي
2: يا حبيبي يا سلام على حبي وحبك،
1: وعده مكتوب لي احبك
2: ولا نمشي الليل من حبك.
1: يا سلام على حبي وحبك،

0: البكاري مبروك يا معلومه مبروك يا عريس
1: مبروك يا ربيع
0: الفرحانك يا سيدي الفرشاني انا عملت لهم حاجه من المحبه
2: وانا بايدي
3: والآن نستمع إلى المطرب والمونولوجيست إسماعيل ياسين وسعاد مكاوي في أغنية يا عيني على إسم

استمعنا إلى إسماعيل ياسين وسعاد مكاوي في أغنية يا عيني على العز، ونستمع الآن إلى سكتش من المونولوجيست محمود شكوكو وسعاد مكاوي في أغنية يلي بدعته الهوى. نسمع مع بعض.

0: والحلوين ما تكلم وتبان انت يا حلو ثلاث المين طلع البابا ولا النينا طلع البابا ولا النينا ده ما فيش غيرك يملى علينا يا كايد الكل يا كايد الكل يا كايد الكل
1: يا كايد الكل يا كايد الكل
0: يا كايد الكل يا كايد الكل
2: ستوب.
3: عزيزي المستمع، قارب موعد انتهاء البرنامج، وفيما تبقى سوف نستمع إلى جزء من أغنية الأطلال لكوكب الشرق أم كلثوم. أتمنى اختياراتي اليوم قد نالت رضاكم، ورجعنا طبعا أكيد كلنا كل واحد عنده ذكريات لكل أغنية، وكانت فعلا الزمن الجميل ذكريات جميلة. أتمنى لكم أمسية سعيدة بكل سعادة وسلام وفرح، وتقبلوا تحيات نشأة غبريال، ويتجدد بكم اللقاء غدا الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء، وإلى اللقاء.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: برنامج فريكندا متاح للعائلات في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا للبرنامجين المخصصين للأطفال في سن 3 و4 سنوات 3 and 4 year old kinder، ولا توجد شروط محددة للتأهل. ومع فريكندا لا تدفع العائلات أي رسوم من مالها الخاص في رياض الأطفال المستقلة، أو أنها تحصل على تخفيض في الفاتورة في حال رياض الأطفال التي تشكل جزءاً من برنامج الرعاية النهارية الطويلة. مع فريكندا يمكن للعائلات الاستفادة من 5 إلى 15 ساعة من برنامج رياض الأطفال لعمر 3 سنوات، و15 ساعة من برنامج رياض الأطفال لعمر 4 سنوات. يمكن لبعض العائلات الحصول على ساعات إضافية في برنامج رياض الأطفال لعمر 4 سنوات، بما في ذلك الأطفال من خلفيات اللاجئين وطالبي اللجوء. وهذا يعني المزيد من التعلم واللعب لأطفالكم بغض النظر عن خلفيتكم. لمعرفة المزيد تواصلوا مع روضة الأطفال المحلية أو البلدية أو موظف الدعم، أو قوموا بزيارة الموقع vic.gov.au/freekinder، حيث يمكنكم أيضاً العثور على معلومات بلغتكم صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: التالي هو البرنامج السوري.

مساءكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم الى برنامج صوت الجاليه العربيه السوريه في مدينه ميلبورن عبر اثير الاذاعه العام السنيه 3ZZZ على موجه قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي ياتيكم 3 مرات في الاسبوع، كل مساء اربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا وظهيره الاثنين في 10 ظهرا. اولى هذا اللقاء تحت عنوان ما وراء الاخبار. في الاواسط الاسرائيليه الواسعه ترفض روايه نتنياهو عن الحرب وتتهمه بالكذب وبالفشل. في تفاصيل، كذبت المعارضة وعدد كبير من المراقبين في إسرائيل رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو واتهمته بمحاولة تجميل الحالة السيئة التي ورطها فيها وتستر على فشله في إدارة الحروب في كل الجبهات وفقدان دعم حتى الرئيس الأمريكي وصولا إلى اتفاق خطير مع إيران. وكان نتنياهو بعد صمت طويل عقد مؤتمرا صحفيا في الليلة الماضية خلط فيه الحقائق بأنصافها وبالأكاذيب، وهو يقول أن إسرائيل قد انتصرت، مهاجما كل من يدعي عكس ذلك، مضيفا أن إيران كاد تمتلك قنبلة نووية ولولا تدخل العسكري مع الأمريكيين لوقف الإسرائيليون أمام خطر إبادة داهم. نتنياهو الذي لم تخلو لهجته ولغة جسده من الارتباك تحاشى هذه المرة بعد إعلان الاتفاق بين واشنطن وطهران استخدام مصطلح النصر المطلق واستبدله بالقول أبعدنا خطر الإبادة، وحاول منع تثبيت رواية إسرائيلية واسعة الانتشار حول نتيجة هذه المنازلة مع إيران، حيث تساءل نتنياهو يقولون فشل كبير، أي فشل إسرائيل في 7 أكتوبر وإسرائيل اليوم، كيف يمكن أن تقارن؟ وبذلك يقصد أن إسرائيل اليوم أفضل من الناحية من ناحية القوة والردع والهيبة والمكانة. وفي هذا المضمار وضمن محاولة تسويق بضاعته وروايته زعم نتنياهو أن حاجز الخوف قد كسر مقابل إيران، وعاد للتهديد، إيران لن تحصل على سلاح نووي وأنا موجود باتفاق أو بدون اتفاق. ومع ذلك اعترف نتنياهو بأن إسرائيل حيدت في المفاوضات، وأن ترامب الذي طالما فاخر بأنه صديقه المقرب وحليفه الاستراتيجي لم يشركه في أسرار الاتفاق. لا نعرف محتويات الاتفاق الذي سيوقع يوم الجمعة في جنيف. بيد أن خطاب الساحر لم يهدئ من روع الإسرائيليين الذين ينظر معظمهم لما يحصل بعيون مشدوها ويتابعون بقلق واستياء، وهم يرون أن النظام في إيران لم يسقط وربما زاد قوة، وأن الرئيس ترامب يبدي رغبته بلقاء المرشد الأعلى مجتبي خامنئي. أما المساعدات على طريق التي وعد بها الإيرانيون فستصل إلى النظام نفسه الذي خاض حربا ضده في غضون عام، والمقصود طبعا مليارات الدولارات التي ستصل إلى خزينة إيران إلى جانب استئناف التجارة بمصادر طاقة، وهذا كله دون إخراج كيلوغرام واحد من اليورانيوم المخصب من أراضيها. في المقابل قال ترامب في آخر تصريحاته بخلاف رغبة الجانب الإسرائيلي، الآن أنا معني بالدفع نحو اتفاق مع لبنان وسنضطر للحديث مع حزب الله، مما ينذر بنجاح إيران في ربط الساحات ووقف الحرب في الجبهة اللبنانية أيضا وانسحاب إسرائيلي منها ولو بتدريج دون تفكيك سلاح حزب الله. وعن علاقته مع ترامب قال نتنياهو في مؤتمره الصحفي أنها علاقة ممتازة، ولكن الإسرائيليين سيصدقون ما يسمعونه بأذانهم ويرونه بعيونهم، ومن المفترض أنهم يتذكرون ما قاله الرئيس الأمريكي علنا قبل يومين عن نتنياهو بعدما فاض به ومل وثائم منه ربما بعدما ورطه في إلغاء اتفاق أوباما مع طهران وبمزاعم إسقاط النظام في أيام بدون رجاحة عقل بحق الجحيم وشخص صعب وغيرها. ويعبر كاريكاتور صحيفة يدعو تحرنوت نهارا أمس عن تردي علاقات الحليفين، وفيه يظهر ترامب لابسا سترة لعب حمراء تحمل الرقم 80 في إشارة إلى عيد ميلاده، وهو يركل كرة تحمل ملامح نتنياهو ركلة قوية في الهواء. وحمل رئيس حكومة الاحتلال السابق رئيس حزب مع نفتالي بنيت على نتنياهو بشدة، مستغلا الفرصة لفضح كذيبه للنيل من هيبته وحظوظه السياسية عشية انتخابات الكنيست بعد 4 شهور.
مرشي حديثا للإذاعة العبرية العامة قال بينيت أن رئيس حكومة جيدا يعمل لصالح المواطنين بدلا من السعي لخدمة شؤونه الخاصة. وعن ذلك أضاف نتنياهو وبدلا من طرح قضايانا القومية على مسامع ترامب كان يطلب منه تدخل لدى رئيس إسرائيل لمنحه عفوا. كما هاجم بينيت مقولة نتنياهو بأن إسرائيل وقفت أمام خطر الفناء وأنه طالما بقي موجودا فهذا لن يحدث لأن إيران بكل الأحوال لن تحوز على سلاح نووي. ومع ذلك تبع بينيت يقول نتنياهو أمورا مرعبة مثل طالما أنا رئيس لن يحدث، وكأنه يقول أن الشعب اليهودي بدونه سيدمر، أتهديد بالإبادة، هذا كلام كذب وخطير. في المقابل ما داعم تحييد التهديد الإيراني تنقل صحيفة يدعو تحرنوت عن علماء وخبراء ليسوا سياسيين فحسب قولهم أن الاتفاق خطير وسيء جدا بالنسبة لإسرائيل، معربين عن قلق بالغ من إمكانية استغلال إيران هدنة 60 يوما من أجل الإسراع بالاختراق وحيازة سلاح نووي. ويشير عدد كبير من المراقبين في إسرائيل إلى أن مذكرة الاتفاق مع إيران خطيرة، ويعتبر معظمهم أن اتفاق أوباما في عام 2015 كان أفضل لإسرائيل. وينوه هؤلاء إلى أن الاتفاق يرحل القضايا الحيوية وينحصر بمضيق هرمز وشؤون أخرى، ولا يعالج قضايا الصواريخ البالستية والوكلاء، كما لا يفرض وقفا للنار فحسب بل وقفا للحرب. عن ذلك قال المحلل العسكري في القناة 13 العبرية آلون بن ديفيد: نحن أمام يوم دراماتيكي يرمز إلى انقلاب في الشرق الأوسط تحولت فيه إيران إلى الدولة الأهم بعدما كانت إسرائيل هي المهيمنة. وتوقف المحلل السياسي في القناة 12 العبرية بن كاسبيت عند أكاذيب نتنياهو حول مقارنة أحوال إسرائيل اليوم مع ما كان قبل الحروب، فيقول أن نتنياهو قدم خطابا محشوا بالكذب بدأ فيه منفصما عن الواقع. ويقول بن كاسبيت: كان منفصما عن الواقع وهو يتحدث عن انكسار وعن انتصار، متجاهلا الفجوة بين إسرائيل 7 أكتوبر وبين واقعها الأمني والسياسي اليوم. ويتساءل بن كاسبيت: أين اختفت اللغة المتعجفة المتخطرصة؟ بدلا من الحديث عن نصر مطلق في كل الجبهات، قال نتنياهو: سنواصل تحييد التهديدات في المنطقة. ويتقاطع المحلل العسكري في صحيفة هارتس عاموس هاريئيل مع بن كاسبيت بقوله أن هذه الاتفاقية الكارثية مع إيران لا تقل أهمية عن مجزرة 7 أكتوبر. ويمضي هاريل في صلب تحليله متهما: ربما لا يبشر إنهاء الحرب بالشروط المطروحة حاليا بأي خير ثار لأي إسرائيلي. فإذا استمر نتنياهو في محاولاته لتضليل الرأي العام بشأن القضية الإيرانية فإن الجبهة اللبنانية ستشتعل أكثر فأكثر، وهنا قد يقع الصدام الوشيك بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ويكشف المحلل العسكري في صحيفة معارف آفي أشكنازي عن موقف الجيش من الاتفاق بقوله أن المؤسسة الأمنية ترفع راية حمراء وتطالب المستوى السياسي بتغيير الاتجاه. وعن المقصود بذلك يضيف: يسود الجيش شعور ثقيل بالإحباط من عدم ترجمة مكاسبه العسكرية مقابل حزب الله إلى إنجاز دبلوماسي. ويقول الجيش: أننا ننتظر الآن تفاصيل الاتفاق يوم الجمعة بينما الوضع في لبنان متفجر. ولخص كل ذلك المحاضر في جامعة تل أبيب الجنرال في الاحتياط ورئيس وحدة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الدكتور ميخائيل ميلشتاين بالقول في تصريحات إعلامية أن الاتفاق يعيد إسرائيل إلى حجمها الطبيعي. ويتوافق ميلشتاين مع وجهات نظر ترى أن الفشل الإسرائيلي مرده إلى عدة عوامل، منها اللغة المتغطرسة والرهان على القوة فقط دون رؤية سياسية، وخوض حروب دون خطة استراتيجية، والاتكاء على ترامب فقط، ووضع بيض إسرائيل في سلة واشنطن، علاوة على استخفاف تل أبيب وواشنطن بإيران وشهلهما بحقيقة واقعها.
إضافة إلى قدرتها على الامتصاص والصبر وتحدي وإدارة المفاوضات ببراعة. وفي هذا المضمار يذكر ميلشتاين بما قاله تشرشل ذات مرة أن الأمريكيين لا يفكرون، يجربون ويخططون ويفشلون. بعد هذه المقالة المسائية من آخر المستجدات الشرق أوسطية، أتوقف وإياكم عند محطة

فاطم وحاير أنتظر منكم جواب. منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي

0: محن، لا حروب لا خراب، لا مصايب لا محن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن.
1: نتوقف إياكم عند باقة من آخر المستشفيات الإخبارية.

0: توفقي بإلغاء زيارة فرانشيسكا ألبانيزي إلى جامعة في تونس. وأيضا في الأخبار الأخرى، أمير قطر يؤكد أهمية استكمال اتفاق واشنطن وطهران، وترامب يصف الاتفاق بالعادل والجيد. عراقج محادثات الاتفاق النهائي مع واشنطن تبدأ الجمعة، ووقف الحرب مع إيران يشمل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان. أواسط إسرائيلية واسعة ترفض رواية نتنياهو عن الحرب وتتهمه بالكذب والفشل والغرور. عبر دعوة وزير الخارجية للتدخل، اليمين المتطرف الفرنسي يريد تقييد أنصار المنتخب الجزائري قبيل مباراة الأرجنتين. خبراء الحرب في إيران لم تسفر عن منتصر حقيقي. أعود وإياكم إلى منصة أخرى، طبعا في آخر المستجدات على الحرب على إيران. في التفاصيل، تسريبات لنص مذكرة تفاهم، وطهران تحذر تل أبيب من قصف جنوب لبنان. شركات الشحن تترقب جدية الاتفاق قبل العودة لمضيق هرمز. فورين بوليسي، حرب إيران هزيمة أمريكية أكبر من فيتنام. فانس يقول الرئيس يمد يده للإيرانيين وسيجعل بلدهم ناجحا. محملة بمليون برميل، ناقلة نفط إيرانية ثالثة غادرت خطأ الحصار. بين ركام الحرب وانتظار تهدئة، آلاف اللبنانيين يعلقون أمالهم على اتفاق تفاهم. ما بعد فتح هرمز، ما خيارات دول المنطقة لتجاوز تهديدات المضيق مستقبلا؟ الشرط الحاسم الذي لم تتزحزح عنه طهران وقبلت به واشنطن، وهو الشرط النووي. فينس يقول بأننا لن ندفع شيئا من أموالنا لإيران. فورين بوليسي، حرب إيران هزيمة أمريكية أكبر من فيتنام. لكن ماذا في التفاصيل هذه المقالة؟ إنها ملفتة للنظر بكل معنى الكلمة. يرى أكاديمي أمريكي أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران تمثل هزيمة استراتيجية أشد وطأة من حرب فيتنام، لأنها ألحقت ضررا مباشرا بالمصالح الأمريكية الأساسية وأضعفت مكانة واشنطن العالمية، في حين أن خسارة فيتنام لم تمنع الولايات المتحدة من الانتصار لاحقا في الحرب الباردة. وفي مقال بمجلة فورين بوليسي يقول بول موسغريف، أستاذ العلوم السياسية المشارك في جامعة جورج تاون بقطر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خاض حرب اختبار اتخذ قرارها بنفسه لتنتهي بكارثة سياسية وعسكرية ستترك آثارا طويلة الأمد داخل الولايات المتحدة وخارجها. ويشير إلى أن الحرب على إيران تختلف ظاهريا عن الهزائم العسكرية الأمريكية السابقة، فلم تشهد البلاد تعبئة عسكرية واسعة واحتجاجات شعبية كتلك التي رافقت حرب فيتنام، كما بقي عدد القتلى الأمريكيين محدودا مقارنة بالخسائر البشرية الهائلة التي سقطت في جنوب شرق آسيا. لكن الكاتب يرى أن قلة الخسائر البشرية الأمريكية تخفي الحجم الحقيقي للهزيمة، لأن معيار تقييمها لا يتعلق بعدد الضحايا بل بحجم الضرر الذي أصاب الأهداف الاستراتيجية الأمريكية. ويذكر بأن حرب فيتنام رغم كلفتها البشرية والسياسية الباهظة لم تغير مسار القوة الأمريكية عالميا، إذ خرجت الولايات المتحدة منتصرة من الحرب الباردة، بينما تحولت فيتنام نفسها إلى شريك مقرب نسبيا من واشنطن. أما في الحالة الإيرانية، فيرى الكاتب أن النتائج جاءت معاكسة تماما، إذ خرجت الولايات المتحدة أضعف من الحرب مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاعها. ويشير إلى أن الإداء العسكري الأمريكي رغم تفوقه التكنولوجي كشف محدودية ترسانة الأمريكية وعدم جاهزيتها لخوض نزاعات طويلة ضد خصوم أقوى، كما أن صور الدمار وقتل المدنيين الإيرانيين ومن بينهم تلميذات قتلنا بسبب ما وصفه بخطأ في قواعد البيانات العسكرية أصبحت رمزا لهذه الحرب. أعزائي المستمعين، أتوقف وإياكم عند المحطة الفنية التالية.
1: التراث دائما كان كتاب بيحكي قصص الشعوب، وهاي شهادتنا وهاي إثباتنا إنه إحنا موجودين على أرض كنعان من آلاف آلاف السنين قبل ما يكون في حدود سياسية.

قبل ما يكون في خوارط وقبل ما يكون مسميات دخيلة على الخرائط، إحنا موجودين على أرض فلسطين هون، وإحنا جزء لا يتجزأ من بلاد الشام. فأعمل هعمل إشي من الريف السوري يا طارش الدرب،

في باقة من آخر الأخبار الموجزة، البروفيسور عماد الشبلاق يتوج بميدالية OAM تقديراً لعطائه المجتمعي. تكريم جديد للبروفيسور الفلسطيني الإسرائيلي عماد الشبلاق إلى عاصمة عيد الملك، تقديراً لإسهاماته في الهندسة وخدمة المجتمع والعمل الثقافي. تراجع الإنجاب وارتفاع معدلات الشيخوخة يعيدان فتح النقاش حول مستقبل الموسيقى من دال 2016 ينطلق لأكبر نسخة في تاريخ الأولى مشاركة من 40 منتخبات منتخبات عربية تتنافس النسخة الأكبر من كأس العالم وأصل ترائح للمفاجآت الجديدة. هل بدأت استراليا أخيراً مواجهة

0: تغيرات جديدة تعطي أفضلية للمقيمين داخل أستراليا السعين على الإقامة الدائمة ضمن توجهات الهجرة في هذه الميزانية العام 2026 والتي أعلن عنها مؤخرا. أعزائي المستمعين نتوقف عند هذا الخبر.
1: طبعا كيف إلي؟ كيف دخولها؟
0: كيف دخولها؟ ولادة الملكة وفي رسالة استثنائية تبدو تعبر عن كثير من العمل والإنجاز جسد العزيز المواطنين الاستراليين وخاصة من أبناء الجالية العربية إنجازات عظيمة للمجتمع الإسرائيلي، وكان من بينهم كما ذكرنا سابقا البروفيسور الفلسطيني عماد شكلاف، كان نموذجا ملهما للنجاح المشترك في خدمة المجتمع والإنسان. فما يرد حيث بدأت تثير حكاية إلى أستراليا التي احتضنت مسيرته المهنية والعائلية، ظل مؤمنا بأن المعرفة الشخصية تقاسي بما تتركه من أثر إيجابي في حياة الآخرين. وجاء تكريمه لميدالية أستراليا ضمن قائمة حوسمة عيد الملك تقديرا.

0: الكتاب بقول كل ما شئت مع ترامب هو حائز على جائزة إسرائيل. نتنياهو أعطى ترامب جائزة.
1: سلمتني.
0: يصف ترامب كلاعب الكازينو، لما يرى بأنه يخسر يعرف متى ينسحب، يقصد كل اللعبة بالشرق الأوسط ومع إيران، قرر ترامب أن ينسحب. بقول في عملية شعب كالأسد، عمليا حرب 12 يوم على إيران، حينها أجبرت الطائرات الإسرائيلية، قالوا حينها، على أن تلتف بالجو وتعود أدراجها لما ترامب قرر إيقاف الحرب. طائرات كانت في طريقها لغو، وأيضا فرض على إسرائيل اتفاق غير مريح بين قوسين على غزة ولبنان وإيران. في الطريق خفض إسرائيل من مكانة حليف إلى مكانة خادمة. يعني بكل كاتب بأنه مزبوط نتنياهو بيحكي عن أمريكا كحليف لإسرائيل، ولكن بالنسبة ترامب حول إسرائيل لخادمة لأمريكا، تستخدم خدماتها لكن لا يؤخذ برأيها بعين الاعتبار، دورها هو الطاعة وقول شكرا وبأدب تقول شكرا. طبعا يقصدون وفينا في حالة هيك غضب إسرائيل أنه ليش ترامب قال أشكروني بأنكم أنني حميتكم، وأمس يقول لهم نتنياهو أنتم أشكروني بأنني حميتكم. الكل بده الشعب الإسرائيلي يحميه، وإلا لكانوا قد تعرضوا لخطر وجودي. قد يكون يبالغ الكاتب فيما يقول أنه أن تقول شكرا والطاعة والخادمة، وقد يكون يتحدث فقط عن هذه الحقبة على الأغلب من الزمن، ولكن هذا رأيه. نتنياهو كان يعرف مسبقا، بقول الكاتب، أن ترامب متقلب نرجسي مندفع بكلامه، والحكومة الإسرائيلية تمتعت بدعم شعبي واسع عابر للمعسكرات، الكل كان بده حرف إسرائيل. أما إدارة ترامب فواجهت انتقادات متزايدة من اليمين ومن اليسار. الحرب على إيران، خلال الحرب نتنياهو كان مقتنع بأن زيادة القصف على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام، وما ذلك إلا أيام حتى ينجح، ولكن ترامب لم يقتنع في المحصلة. النظام لم ينهار والجماهير لم تتقدم، وترامب ذعر وانسحب. بقول الكاتب أخيرا، في إسرائيل يندبون الآن الاتفاق، ولكن بقول كمان ما حدث لم يكن مفاجئا، فمنذ اللحظة التي اتضح فيها لترامب أنه لن يحصل من إيران على انتصار على إيران يستطيع التلويح به أمام الأمريكان، بدأ بالسعي لأي اتفاق بأي ثمن تقريبا. وأخيرا النشوة التي سيطرت على المنظومة الإسرائيلية بما فيها الجيش بعد الإنجازات التكتيكية أول الحرب خدعت الجميع، ومن المشكوك فيه أن أحدا في الاستخبارات العسكرية أو هيئة الأمن القومي في إسرائيل أو حتى الموساد طرح في النقاشات احتمال أن يبقى النظام قائما بل ويزداد قوة. وحتى لو كان هنالك من شكك فقد التزم الصمت خوفا من أن يتعرض لآلة السم القذرة. يقصد بأنه في إسرائيل أي شخص يتحدث بأنه عكس النشوة الأوفوريا فحينها سيهاجم من قبل اليمين. بكل كاتب نفس الغرور كان مع حزب الله، لم يأخذوا بالحسبان موضوع الطائرات المسيرة، لم يؤدي دخول إسرائيل لبنان إلى الهدوء في شمالها، قرابة 2 مليون نازح في لبنان، ثلث السكان تقريبا يعيشون في الشوارع، بينما حزب الله نهض من جديد وطلب وزراء القصف، قصف أبراج في بيروت. تهاجم إسرائيل الضاحية دون علاقة بحزب الله، تهاجم لأن نتنياهو يريد أن يظهر لناخبيه أنه لا يطيع كل ما يأمر في ترامب، العبد الذي يتمرد، بوصف ترامب، بوصف نتنياهو. كل كاتب بأنه مهاجم نتنياهو للضاحية لكي يظهر للإسرائيليين أنا لا أطيع ترامب في كل شيء، العبد الذي يتمرد، لكن هذا التمرد لن يصل بعيدا، ترامب هو كل ما تبقى لنا في أمريكا. بقول الكاتب كل ما تبقى لنا في أمريكا بعد 3 سنوات من الحرب، وتقريبا كمان كل ما تبقى لهذه الحكومة في العالم كله. الفيديو الأول. الاتفاق الرسمي يوم الجمعة. في إسرائيل كل يوم تزداد قناعتهم بأن تأثيرهم على ترامب وعلى العالم يقل، خصوصا في موضوع إيران. بالمناسبة في موضوع غزة كان خبر اليوم في قناة 13 بأن نتنياهو كان قد أراد عملية فيها حتى تحرك أرضي في بري يعني في غزة. ولكن هذا الكلام ما قال وين بالضبط، ولكن يبدو قبل أيام أو أسابيع قليلة على الأكثر، ولكن أمريكا منعت ذلك. يعني لما طالت المفاوضات مع الإيرانيين، نتنياهو حاول هو والجيش أن يقوم بعملية في غزة، ولكن ترامب رفض ذلك، مع أنه كمان قالوا بأنه الخط الأصفر في إسرائيل كل فترة يحركوه طارة هنا طارة هناك بشكل ماكر، والموضوع يتم بهدوء. المهم قناة 12 هاي، وكل في إسرائيل طلبوا من أمريكا اليوم الاتفاق، قالوا إن في اتفاق، كنا معكم بالحرب، قولوا لنا بدنا تفاصيل الاتفاق مع الإيرانيين، ولكن الأمريكان رفضوا إعطائهم الاتفاق، رفضوا. يعني ما في حدا بالعالم بيعرف شو بالضبط الاتفاق سوى أشخاص محدودين في البيت الأبيض وأشخاص محدودين في طهران، وإسرائيل لا تعرف كل شيء هيك حسب البلاغ. لذلك في إسرائيل بيقولوا بأن الاتفاق بالغ السوء استراتيجيا وليس حسب ما توقعوا، هذا دون الاطلاع على التفاصيل. يعني هني مستصعبين الاتفاق بخطوطه العريضة، لسه بعد ما شايفين التفاصيل ومتأكدين بأن التفاصيل أسوأ من الخطوط العريضة، وإلا لماذا يرفض الأمريكان أن يعطوهم الاتفاق؟ مراسل قناة 12 في واشنطن قال بأنه مسؤول أمريكي سرب له البنود المركزية، لكن البنود المركزية واحد، إيران وأمريكا وحلفاء أمريكا سيوقفون وحلفائهما يعني حلفاء أمريكا وحلفاء إيران سيوقفون الأعمال العدائية بما في ذلك في لبنان. وهي النقطة المركزية اليوم بإسرائيل، بأنه إذا أوقفت الحرب على إيران أن أوقفها أيضا في لبنان وتكبل أيدينا في غزة، ولا في سؤالين، هل حينها يقول ترامب لنتنياهو بما أني أوقفتك في لبنان وأوقفتك في غزة عفوا في إيران أسمح لك في غزة، ولا يكون ترامب الغاضب بكل أوقفتك هنا وهنا وهناك أيضا وأيضا في غزة؟ مش عارفين. إيران يعني حسب مزاج ترامب، إيران تؤكد مجددا حسب الاتفاق التزامها بعدم تطوير امتلاك سلاح نووي، ولاحظوا بقوله مجددا بما معناه بأنهم بيعرفوا هذا الكلام، يعني قيل هذا الكلام. أمريكا وإيران ستناقشان موضوع تخصيب اليورانيوم والاحتياجات النووية الإيرانية، وهذا قالوا اليوم بأنه معناه سيكون في إيران مشروع نووي ولكن لا يصل إلى 60% إنما حسب احتياجات إيران. يعني مش رح يلتغى المشروع النووي الإيراني، المفاوضات تحت سقف أن يبقى، وهذا كمان نقطة لصالح إيران عمليا في المفاوضات، سيبقى المشروع ولكن ضمن اتفاق. الولايات المتحدة سترفع الحصار البري عفوا البحري، ولن تفرض عقوبات جديدة ولن تزيد قواتها خلال فترة المفاوضات. خمسة، إيران ستنفذ الترتيبات المطلوبة لضمان مرور آمن للسفن التجارية في مضيق هرمز دون دفع رسوم لمدة 60 يوم، وهذا يمكن معناه بأنه بعد 60 يوم ممكن إيران تأخذ رسوم. الآن هنالك رسالة من سموتريتش، لن نخرج من لبنان الآن، وأنا أقرأ الفقرة، وهذا معناه بأنهم يعني هذا الكلام معناه بأن إسرائيل تعرف لن نخرج من لبنان حتى يوم الجمعة ولا بعد يوم الجمعة، يعني بتاتا لن نخرج من لبنان، وهذا معناه بأنه إسرائيل يعرفون الضغط عليهم كبير. إذن بند آخر، إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي ستسحب أمريكا قواتها خلال 60 يوم وستلغى كل العقوبات على إيران كلها. يعني هيك بتطلع إيران كثير ربحان من الحرب، تخلصت من عقوبات عليها منذ سنوات طويلة. سبعة وقبل الأخير، أعتقد أمريكا تلتزم بجعل الأصول الإيرانية المجمدة متاحة للاستخدام، وأي اتفاق نهائي أي اتفاق سيضمن خطة لإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في إيران. باختصار كل أهداف إيران تحققت، ولا هدف قالوا نتنياهو تحقق، لا مشروع نووي ولا يورانيوم ولا إسقاط نظام ولا منع دعم حلفاء ولا شيء. أخيرا حسب ما دعته قناة 12، هنالك خلافات في البيت الأبيض، عرايهن نائب الرئيس الأمريكي دي جي فانس وكوشنير ويتكوف مع الاتفاق وجهات أخرى غير معنية، ودعت القناة بأن جهاز المخابرات الأمريكي CIA قال للرئيس الأمريكي بأنه في إيران في محادثاتهم الداخلية يقولون كلام ليس نفسه الذي في المفاوضات. أنا لا أعرف هذه المعلومة من يعني ما هذه المعلومة؟ أولا طبعا في الغرف المغلقة الحديث يختلف عن الرسمي، هون مفاوضات داخلية وهون رسمي. ثم لم نفهم ماذا قالت CIA عن محادثات الحكومة الإسرائيلية ومتطرفيها في الغرف المغلقة، يعني إذا بيعرفوا. إذا كان التصريحات الحكومة الإسرائيلية في العلن هكذا، فما بالكم أصلا في الغرف المغلقة؟ تستطيعون تخيلها دون الحاجة للCIA. الفيديو الثاني إلى لبنان. في قناة 13 عرضوا بأن إسرائيل ما زالت تطلق النيران في لبنان، قصف مستمر ولكن بوتيرة أقل، بادعاء، شو الادعاء اليوم؟ التركيز الآن على وحدة إطلاق المسيرات. ليه بالأول التركيز على شو يعني؟ عمين كان؟ قالوا أيضا، عشان كنت لكم في معلومات بإسرائيل تقال تفاجئ، قالوا أن الوضع في لبنان مركب جدا بمعنى الانسحاب، وهم لا يعرفون حتى الآن هل الاتفاق القادم فيه انسحاب ولا فيش فيه انسحاب من لبنان. حسب التصريحات الإسرائيلية أمريكا تضغط على الانسحاب في لبنان، وعرضوا اليوم المزيد من فيديوهات القصف والتدمير في الجنوب، وقالوا بأنه 13 قتيل شهيد في سكان قرى شيعية في لبنان. يعني هالمرة ما قالوش مقاتلي حزب الله، معترفين سكان قرى شيعية في لبنان. هاي المعلومة الشيعية التي حطوها لويه يعني هاي الملاحظة الزايدة أنه سكان قرى شيعية ببطلوا مواطنين يعني بصيروا هدف مشروع يعني. الخبر الذي انتشر اليوم بأنه حزب الله قال في إيران وعدوا لا اتفاق مع أمريكا سوى بخروج إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. بإسرائيل قلت لكم بتطلعوا على هاي النقطة في قلق خطير كبير. أمس غيرت القيادات الإسرائيلية لهجتها، قالوا ننسحب حتى الخط الأصفر، يعني من الحدود الإسرائيلية عمق 7 كيلومتر. ولكن على ما يبدو الإيرانيين في حالة إصرار، بل كل جنوب لبنان بعتقد هاي النقطة ستصبح صعبة. اليوم كان في استطلاع رأي كمان بقول بأنه في شعبية ترامب في إسرائيل انخفضت كثيرا بين أول أمس والأمس يعني بالاتفاق. أنا مش فاهم اللي بيفحص شعبية ترامب يعني في إسرائيل، يعني المفروض أنه يفحص شعبية نتنياهو التي تتهاوى كل الوقت. وإذا فعلا إذا ترامب أجبر نتنياهو الخروج من لبنان، هذه ستكون الضربة القاضية لبقاء نتنياهو في الحكم. لأنه كمان نتنياهو أمس تفاخر في مؤتمر الصحفي بأنه رفض طلبا إيرانيا بخروجه من لبنان. سؤال، هل سيستطيع أن يبقى محافظا على رفضه إذا أصرت إيران فأصر ترامب لأن يريد اتفاق؟ على فكرة قناة 13 كمان اليوم أخذوا خطاب ترامب أمس وفصلوا الكذب، أخذوا خطاب أو مؤتمر نتنياهو أمس وفصلوا الكذبات التي فيه، قالوا هاي الجملة كذب وكذب وكذب وكذب، وهيك كان التفصيل. مش في إيران، مش في لبنان، في إسرائيل بقولوا ولا شيء في الخطاب تقريبا صح. الفيديو الثالث، أبقى في نفس المحور. حتى أكثر الصحفيين يمينية في إسرائيل، أكثر الصحفيين الذين خلال الحرب حرضوا حتى شبعوا، أكثر الصحفيين الذين كانوا يرفعون معنويات الشعب الإسرائيلي يحمسوه أن يشعر بنشوة الحرب وفرحه وفرحة الحرب ووقع الضربات والنجاحات وهكذا، وكان يشعر من يسمعه وكأنه لا شيء يقف أمام القوة والقرارات الإسرائيلية، وهو تزفي حسكيلي، قال بأن ما يحدث اليوم من قرارات أمريكية هي بمثابة إنقاذ للنظام الإيراني ولحزب الله. ثم قال يعني سحل يعني خرج عن دوره المهني وعاد للتحريض على لبنان. تهجم هو أولا، تهجم على لبنان أكثر من مرة، قال لبنان تنبأ في لبنان لحرب أهلية لم تحدث، في خلافات فيش حرب أهلية. قال هذه أصلا لبنان ليست دولة، أكثر مرة قال هذا التحريض، يحرض دائما على لبنان. اليوم بقول بأن قال ممنوع خروج الجيش الإسرائيلي من أي نقطة وصل إليها في لبنان. هو هاد دورك، هاد دوره، دور الصحفي يقول إلى أين وصل الجيش في لبنان؟ من أين انسحب الجيش في لبنان؟ مش هل يجب أن ينسحب الجيش في لبنان أم لا؟ ولا هذا حتى مش تحليل يعني، هذا تحريض. قال بدي يكون للجيش. بعدين إذا طلع الجيش من لبنان، لأن الحكومة الإسرائيلية انضغط عليه يطلع الجيش الإسرائيلي من لبنان، يعني مش رح يكون، مش لأنه هي رأت غير ذلك، وهن أصلاً هي بصرحوا هيك. على أي حال، في تحليله بين قوسين فسر ولأول مرة أن الهدوء النسبي اللي من 3-4 أيام من قبل حزب الله، حزب الله بوكس فصيل ولكن أقل، قالوا اليوم مثل رمى قذيفتين على المطلي، قال هذا الهدوء ماكر بطلب إيراني لكي يقولوا للعالم انظروا المنطقة هادئة، حزب الله يقصف أقل، هيا لوقف إطلاق نار. لذا عرايو يجب أن نستمر في الحرب ولا ننسحب من لبنان. تعرفوا شو؟ نتعلم من كلام هذا في حسكيئلي، أنه إذا هاجم حزب الله زاد قصف على إسرائيل يجب أن تستمر الحرب ولا نخرج لأنه يهاجمنا. أما إذا خفف القصف يجب نفس النتيجة، أن نستمر في القصف ولا نخرج لأنه يخدعنا. على الحالتين إذا قصف أكثر أو أقل بصل حضرته لنفس النتيجة. أما عن إيران فقال النظام بدأ ببيع النفط يعبئ جيوبه، الإيرانيون الآن فهموا لترامب ويبتزونه، بقول بأنه ترامب مبتز من إيران. يعني إذا نجح نتنياهو بإقناع ترامب هذا سلام عالمي، وهذا ذكاء واتفاق وتناغم ومصالح للبشرية كلها. إذا حدث بأن الإيرانيين، إذا ترامب استمع الإيرانيين في مرحلة ما، اسمه ابتزاز. لاحظين؟ أزعج جدا قول ترامب اليوم في إحدى التصريحات بأن النظام الإيراني مقبول لطيف ودي. قال بأنه هذا في حسكيالي، كيف يوصف نظام يكمع ويبطش بأنه لطيف ودي؟ يعني حسب ما فهمنا بأنه يرى من يبطش ويكمع نظام غير ودي، وممنوع نقول عنه ودي. أنا كمان بفكر أنه كل نظام يكمع ويدعم الإرهاب هو غير ودي، كل نظام. في ملاحظة لم يذكروها في النشرات وهو بيان مقر خاتم الأنبياء المركزي، لأنه أجا بعد النشرات، أجا متأخر، قال بأنه هنالك 84 مرة خلال يومين الماضيين انتهاك للجيش الإسرائيلي في لبنان. وقال بحسب البيان بأنه إذا لم يكف الجيش حسب وصف إيران، بوصفه الكيان الصهيوني القاتل حسب الوصف الإيراني، فعليه أن يتوقع ردا قاسيا من القوات الإيرانية. يعني إيران مش بس تقترب الاتفاق، إنما تقول نحن ما زالت الخيارات العسكرية مفتوحة أمام إسرائيل. الفيديو الرابع قبل الأخير سريعا. جاء في موقع واينت، تعرض ناشطون يهود متطوعون من اليسار رافقوا عائلة فلسطينية في عمل زراعي قرب حلحول، وكان معهم طاقم CNN يوثقون الحدث، كيف أن هنالك يهود يساريين يرافقون عائلة يهودية. قامت مجموعة من القطعان المستوطنين المفلتة عمدا بالاعتداء على طاقم CNN وعلى الفلسطينيين، وأصابوا عدد من الفلسطينيين وطاقم CNN، وخربوا الكاميرات والسيارة والأشياء التي كانت معهم وأعطبوهم جميعا. نتنياهو مرة قال فيش بالضفة إرهاب، في 70 شاب صغير هيك عندهم مشاكل عائلية والموضوع شوية دعم نفسي لإلهم وخلص. كل اللي بتشوفوه كل كل كل ساعة كل دقيقة في الضفة 70 شاب عمرهم 18 15 16 عندهم شوية مشاكل مع أبوهم وأمهم. هذا قول نتنياهو مرة. الفيديو الخامس. إلى صحيفة أرتس، رفضت المحكمة العليا اليوم الطلب الإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى الشفاء في غزة المحتجز منذ أكثر من عام ونصف دون توجيه لائحة اتهام. هكذا سيبقى الدكتور حسام معتقل لأربع أشهر إضافية على الأقل حسب الخبر. قرار القاضية خاضع لإيش؟ لا نستطيع أن نعرف خاضع لإيش، لأنه عراهن خاضع لأمر حظر النشر اللي مستمر من سنة ونص مع الدكتور حسام أبو صفية. إذن أربع أشهر على الأقل من هذا القرار، والأسباب ما زالت سرية. انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم مما قالوا. عدد الشهداء منذ ما يسمى الهدنة على غزة يقترب من 1000 شهيد، ومنذ بداية العدوان أكثر من 73,000 شهيد، والوضع أيضا في لبنان صعب جدا، حوالي 2 مليون نازح. لا تعتادوا المشهد، لو اعتاده كل أهل الأرض فما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.